الله يا غزالي تعالي اسمي عقبالي يا زهوة بالي غيرك ما يحلالي تعالي تعالي تعالي يا نور العين رحميني بحضورك نمشو سالي

كل اللي انا را خيالك ما نامي حرم عليا فين هو وصالك تعالي في ذي العشية فين هو وصالك تعالي في ذي العشية تعالي